التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

والله الموافق إلى أقدام الطريق نصر من الله فتن قريب ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.